0: حياكم الله أيها المستمعون الكرام، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من نور على نور. نتشرف بهذا اللقاء ونرجو أنكم ستجدون في البرنامج ما هو مناسب لكم في هذا المساء وما هو مفيد للمستقبل. أما محتويات الحلقة فنستمع أولا إلى تلاوة من الكتاب المقدس، ثم إلى ركن تسبيح وترنيم، وفي نهاية البرنامج حديث قصير في سلسلة مشاكل جارية ومبادئ باقية. والآن إلى التلاوة. تلاوة من جزء من الكتاب المقدس أعلنه الله قبل عهد المسيح.
1: مستمعي الكرام، يسرنا أن نتابع تلاوة سفر الزبور، وهو أحد أقسام الكتاب المقدس. نتلو على مسامعكم اليوم المزمور 97، وفيه بيان أن الله هو المتعالي والمنتصر. فلنصغي بخشوع الإيمان. ملك المولى فابتهجت الأرض وفرحت الجزر الكثيرات، يحف به السحاب والضباب وقاعدة عرشه العدل والإنصاف. تسير أمامه النار

0: أمقت الشر يا أحباء الله، فهو يحفظ أنفس أوليائه وينجيهم من يد الفاسقين. نور أشرق للصديق وفرح لكل ذي قلب سليم. افرحوا بالله أيها الصديقون وقدسوه شاكرين.
1: كنا نستمع إلى تلاوة من سفر المزامير أي كتاب الزابور، وهو أحد أجزاء الكتاب المقدس. كان بنو يعقوب يرنمونه وبعدهم المسيحيون حتى في أيامنا. وفي الفترة التالية من برنامج هذا المساء نستمع إلى تسبيح وترنيم من إنتاج أصدقائنا في المركز اللوثري من الساعة اللوثرية، فشكرا لله على مشاركة الإخوة. فإلى ركن
2: تسبيح وترنيم.

يسرنا أيها المستمعون الكرام أن نبدأ حلقة اليوم بالاستماع إلى بعض تسجيلاتنا الجديدة للترانيم الروحية، وكلنا يعلم ما هو التأثير الطيب الذي تتركه الترانيم في نفوسنا، فهي تروي ظمأنا الروحي وتعطينا الراحة النفسية، ونحن نتبين الأثر الذي تتركه هذه الترانيم في النفوس من خلال الرسائل العديدة التي يبعث بها إلينا أصدقاؤنا المستمعون أينما كانوا. ومن الترنيمات المسجلة حديثا ترنيمة أنا لست أشبع من حبيبي، ومن منا يشبع من سيده ومخلصه وفديه؟ أنا لست أشبع من حبيبي، أنا لست أشبع من شذاه، هللويا ما أحلى حبيبي، هللويا ما أحلى يسوع. نفسي استراحت بلقاه، قلبي امتلى من حبه، سلامه يحفظ فكري، هللويا ما أحلى يسوع.

مما لا شك فيه أن المحبة ركن من أركان المسيحية، ووصية المسيح المهمة كانت عن المحبة. كل العواطف في الحياة يمكن أن تتلاشى وتسقط، إلا المحبة فلا تسقط أبدا. ومحبتنا يجب أن تكون شاملة وتبدأ بمحبة القريب والغير كما نحب أنفسنا. وهنا فلنستمع إلى الترنيمة التي تقول: نحن بنو الآب الرحيم وكلنا إخوان، تجمعنا دار النعيم يا حبذا المكان. إن تختلف أعدادنا في الجنس واللسان، ارتبطت أفرادنا بوحدة الإيمان.

صديقي المستمع، كثيرا ما تملأ الشكوك أذهاننا ونقع في حيرة من أمرنا عندما تعترض سبيلنا بعض الصعاب، ولا بد في هذه الحالة من أن نلجأ إلى إخواننا أو أصدقائنا لمساعدتنا على حل هذه المشاكل. فهل فكرنا مرة أن نلجأ إلى من هو النور والحياة، إلى من هو نار الحب المتأججة في أفئدتنا؟ وهل قاومنا الشر بجهادنا للسير مع المسيح مخلص العباد؟ وما أجمل أن نرنم هنا قائلين: